الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu,

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengurusi yang telah memberi amanah kepada saya untuk menyampai sedikit tausiah. Di samping kita menunggu-nunggu masa untuk mengerjakan salat Isya pada malam ini, marilah sama-sama kita memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita sebahagian sedikit lagi daripada umur yang boleh kita hidup di dunia yang sementara ini. Dunia yang banyak dengan bagai-bagai ujian, khususnya dunia yang dimakrufkan, yang diketahuikan dengan zaman mutaakhir yang kita ada pada hari ini, di mana di zaman yang mutaakhir ini para-para sahabat dan para-para salafus salih mereka sangat takut dan mereka mendoakan supaya mereka tidak hidup sampai ke zaman yang kita ada pada hari ini. Kerana di zaman yang kita ada pada hari ini,

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.

عليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة عناد شهاد.

0: علاب. من
1: هذا كنفة
0: علاب؟ لامنya panjang. علاب.
1: وي
0: يا لامنya من علاب.
1: وال

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.